0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

بيع جوي سيح ومن حرارة عربي حلال لا لا فيح فيح فيح فيح بلدي في حلال لا لا فيح جيو جيو جيو

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: كنتش نعرفها. واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط. اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
2: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: عندك موهبة في تقديم الحصص والبرامج الإذاعية،
1: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج إذاعي،
0: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعة. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتية مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الإلكتروني التالي abdoujidbulvi2525@kiahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا ديما معنا.
2: Sur Awana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connectés. Awana FM, la radio qui vous aime.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش تستناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: Sur Awana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connectés. Awana FM, la radio qui vous aime.
1: حصة دمعة قلم هي حصة أسبوعية تبحر بكم إلى عالم الشعر والموسيقى الهادئة. هي حصة ثقافية ترفيهية من إعداد وتقديم ناريمان، تأتيكم كل يوم الثلاثاء على الساعة 8:00 مساء. فكونوا في الموعد.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟
4: Écoute, il y a quelques années en arrière, le son et la musique, c'était ça. Aujourd'hui, tu as affaire à de nouveaux tempos, à de nouveaux DJ. Et voici ce que tu entends sur la nouvelle radio.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: Sur Awana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connecté. Awana FM, la radio qui vous aime.
1: حصة دمعة قلم هي حصة أسبوعية تبحر بكم إلى عالم الشعر والموسيقى الهادئة. هي حصة ثقافية ترفيهية من إعداد وتقديم ناريمان، تأتيكم كل يوم الثلاثاء على الساعة 8:00 مساء، فكونوا في الموعد.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش تستناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

تواصلون الاستماع إلى أحلى الأنغام من راديو هوانا. راديو هوانا ديما معانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: حيوانات أوب 100% أغاني جزائرية. هوانا توب كل اثنين من 9 إلى 10 تاع الليل مع محمد. هوانا توب على أمواج راديو هوانا.
1: It's after hours at that glamorous night spot, and we're taking it easy, swapping personal experiences. Let's listen in America today.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: لكن عندك موهبة في تقديم الحصص والبرامج الإذاعية.
1: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج إذاعي.
0: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعة. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتية مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الإلكتروني التالي abdoujidboulevi2525@yahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: Sur Awana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connecté. Awana FM, la radio qui vous aime.
1: حصة دمعة قلم هي حصة أسبوعية تبحر بكم إلى عالم الشعر والموسيقى الهادئة. هي حصة ثقافية ترفيهية من إعداد وتقديم ناريمان، تأتيكم كل يوم الثلاثاء على الساعة 8:00 مساء، فكونوا في الموعد.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

والموسيقى الهادئة هي حصة ثقافية ترفيهية من إعداد وتقديم ناريمان، تأتيكم كل يوم الثلاثاء على الساعة 8 مساء، فكونوا في الموعد.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش تستناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

وللإعلان معنا على راديو هوانا يمكنكم الاتصال بنا على الرقم التالي 0661 62 68 63 أو عن طريق البريد الإلكتروني pub@radiohawana.net.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

وانا تاب. مية بالمية أغاني جزائرية. هوانا تاب كل اثنين من 9 إلى 10 تاع الليل مع محمد. هوانا تاب على أموال راديو هوانا.

أو يا روحي راكين وسامحه دير كيفك تزيد جاتني بزاف طايحة روحي روحي أو يا روحي

وعجبك الحال ضريتي لي عفو شعلتي نار جميلة جدفة كنتي غاية وطيبة.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش تستناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: لكان عندك موهبة في تقديم الحصص والبرامج الإذاعية.
1: لكان كنت هاوي وحاب تقدم برنامج إذاعي.
0: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعة. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتية مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الإلكتروني التالي abdoujidboulevi2525@yahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

وانا تربت مية بالمية أغاني جزائرية. هوا نتربع كل اثنين من 9 إلى 10 تهليل مع محمد. هوا نتربع على أموال راديو هوانا.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ما هيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: معليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، الراديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش سناو باش تسمعوا راديو هوانا؟
4: Écoute, il y a quelques années en arrière, le son et la musique, c'était ça. Aujourd'hui, tu as affaire à de nouveaux tempos, à de nouveaux DJ. Et voici ce que tu entends sur la nouvelle radio.

0: يا سلام، واش هاد الموسيقى روعة.
1: ما تقوليش ما تعرفش راديو هوانا.
2: لا ما نعرفهاش، راديو هادي جديدة.
1: لا لا ماهيش جديدة، راهي من 2012 وهي كاينة.
0: ما كنتش نعرفها، واش تقدر تسمع فيها؟
1: تقدر تسمع أغاني جزائرية، شرقية وحتى غربية، وتقدر حتى تسمع البرامج المتنوعة، يعني فيها كلش.
0: وين نقدر نسمعها؟
1: ما عليك غير تكتب في جوجل راديو هوانا، يطلعوا لك كل الروابط، اكليكي على واحد فيهم وبصحتك الراديو. راديو هوانا، الراديو اللي يحبكم ويموت عليكم.
3: وانتوما وش تستناو باش تسمعوا راديو هوانا؟